0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. كورونا جاي.
0: نعم بسيرو.
1: لا كيران
0: اين ويرك توكم؟
1: لا فوق سيرر فوق.
0: فوق سيرر فوق فويمن.
1: ماشينا يا دار نسام بسار.
0: سام بسار.
1: زمان سيسي.
0: زمان سيسي.
1: ريمون مندي.
0: مندي. آه كاي.
1: الاجي ندين مارون.
0: يو.
1: ماشينا تين.
0: Okay.

0: فوتولو فوتولو فوتولو انا كاي ها ها
1: ماي سويت
0: مودا ها كاي ها كاي ها كاي
1: دونت فورجيت ماي سويت مودا ويل سفر فور مي
0: اها